0: حاضر نساعد، يلا نجرب.
1: Going to be Saratoga Avenue at Clifton Street, New York, George Mary Adam 5000.
2: Saratoga, Clifton at 320.